0: رياض القرآن يقدم
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولا تربي بين الائق والشريك. قال تعالى يا الذين آمنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراض منكم. Ini syarat yang penting. Ini syarat yang penting lainnya dari mempengaruhi.